الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga

لعنة الله المكاذب عباد الله طوف ببيل سيدان لمحفوقه مسجد رايا بيت محمد من أجيه سلطات رب النجار راديو ريبوزيك إدونيسيا راديو بيت رحمن دان راديو راديو سوستا لايا دي بنا سجا عندما رادا sambil kita berdoa i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qabbawi SH MH. Dan hormat kepada Ustaz kami persilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Adana Allah wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الكريم، مدينة أحباب الله وأولياء الله. وهذه أبيات القصيدة ألفها سيد الحبيب حسان بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف، يا تريم وأهلها.